أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيد الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok.

المفسدون في الأرض دنا فخي باني بوك في سيستم بي القرآن بيني نكو أفرأيتم اللات والأسى ومناة الثالثة الأخرى سورة النجم أفرأيتم اللات والأسى ومناة الثالثة الأخرى يوم محمد صلى الله عليه وسلم خنا جيسو سيف دتا او سيستم بي سيف دتا او سيستم بي اك بريمير مينستريم اك بريس داو اسامبليم دانيو بوجا داجي وقتان اك يين بولي لين تي سيستم بي افرايتم اللات والاسى ومنات ثالثه الاخرى kana gisso chef d'état kana gisso njital system bi kana gisso président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisso lolu mu ne xam nga ko ko sabab kan moko def muna mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi فألقى شيطان على لسانه لن لا شيطان سان تي خلوم المسلمون في الارض من شيطان بي يالله وخي لي يونس صلى الله عليه وسلم نيكو افا رايتم اللات والعزى والمنات ومنات ثالثه اخرى خنا غيسو شيف دتا بيغا خامني موي نيتال سيستم بي اك بريمير مينستريم بي اك كيغا خامني موي بريزيدان اسامبلي بغ لا بوله تي سيستم بي ياك ساو غاي مونيكو وايي نا amna ci saw gaay ño xamni setané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'atun la turja tilkal qara'atu tilkal qarani'ul ko ñum ko xet ci hadis ba sax bimne fa alqa shaytan ala lisanihi tilkal qarani fu qarani'ul ula wa inna safa'atun la turja hadis bangok tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xameni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoñu mom buñu intégrer rek suñu affaire baax buñu bolé ci système bi rek suñu affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja buñu bolé rek système bi suñu affaire baax